police et sont pas sexistes et sont pas racistes. باش يدراقي قالي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال يدي راني مكيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

ul, žri, žri, stres, uškaš, pam stresi, alam, presim, depresi, l-makina kad dor, zid tħan s-sisi, daw kulxi xlawli kal-fakira għaddin u missi, l-alam di primi, xwaħi xtaħka ma' ċarli, u l-qad ki xtaħ, l-qada durimi, l-la jrahmak l-kremi, l-alam di primi, kiħs brasu pirimi, ma' krashin ċaħar, isi primi xataja, zraċ xġar u għaxert l-ħajawan, u l-kiet raħxi ma' دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماش والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني الشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويش ما بالآداب جلس يا علام ارشاح من العذاب عاود لي وتشد نخودنا

0: كونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا مانغوبا ما اشتا سانيسا